0: Doğanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 1 ila 10. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ.